0: اتصال تحسن مضافه ان شاء الله اتصال كده على نظام
1: الكريتال وصل السماء. نظام الكريتال وصل السماء.